تعطي قلبي ديريه كمية نشرب هدق دقاق تي عينية ليح ليح مول صحة نايفو هدق دقاق تي عينية دخال بيته نحنا وشرب غيز عف هدق دقاق